0: course certified.
1: يا جدعان والله العظيم تعبان يا جدعان يا جدعان انا تعبان يا جدعان ما ينفعش المزيكا دي وانا تعبان يا جدعان حتى وقت ماشي ماشي